ايه على خير حن قريد يذكر رضيع اي غيس في دون واش نبدا دي كفرا اني اتقنت وكان اوين ايقزك تسالنا انتيني

طلع حتى سيدي ربي تايرينو في كينوس كيف تغسي غيكا كينوس كيف تنسرس كينوس وزيد يا يوفا انا مسمار اكسي لجأنا سيور ياد الايو فيا تراسي جليات تين الناس البزاوي اختاري سقمرا ايا مزيد تسواني الشيت تنحدو جاري اي باخر فربي تاكري تارزق الانتي اضنحت اسانه اتيا وجراحة ببندي